Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kebira, velhamdülillahi kefira, ve subhanallahi bukratan ve asila, la ilahe illallah vahda, صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من الناجين واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم أنت الغفار يا الله engkau maha pengampun ya Allah faghfir dhunubana ya ghafar ampunilah dosa-dosa kami ya Allah masing-masing kami membawa beban dosa ya Allah masing-masing kami membawa hati yang penuh dosa ya Allah faghfir dhunubana ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah jangan sampai dosa maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah ya rabbal alamin faghfir dzunubana ya ghaffar ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya Rabb jika kami nanti engkau kumpulkan di mahsyar